مرتب انا بلا برميز تغير الله تعالى نويا نقعنا او كرنكو بلا برميز تغير كرنكو لما نسيا.